0: صاحبي النبزه بالطوب نبزه بالطوب سوا وقت تتخاطي
1: كل طوب تبزه منه
0: ايفا ايفا كل طوب نقدي شو شين الريجولر هوز نكست تو ايتش اذر جيبون اسكوندو ليلي سوا ترايبوفوبيا
1: عندك نيف منيح لك ما يضايقوك With Satariano, Coca-Cola and Marilicious Puffballs. Weekdays

0: دريك جينيس بليز كوم بليتكلم فوق 97 بي اوك وين انت لهم بي بريكفاست بونجو
1: بونجو
0: ما نحشي كم شي متحير كيف تستات الديسكريبت
1: لا جماعة ما تايت شي ما تايت شي ما تايت شي كو هاتي افشي زي ما تاك الديسكريبت يا بوبولاري هافو
0: بليز جينيس كوم بليتكلم اهو لحنا
1: احيار ما تايت شي وين اجل تايت الكونترا في الفيريتا سو احيار ما تايت شي كون عبا جنسيا سي اومن جليلي لايف ان مالتا
0: With 897 Bay. Ten salik biex ta' kusta dawk il-par billi jettim rajna għajl kull jum fil-verita.
1: Kif tafu Omi Ġalili ħajkun live ġewa Malta għal żewġ tiljieli fl-24 l-25 tal-Lulju ġewa l-Intercontinental Arena Conference Center Onyx San Ġiljan u intom għandkom iċ-ċans illi tirbħu par biljetti ta' kull jum. Kull tagħmlu tibgħatu messaġġ b'Omid fuq 9900897. Odu attenti ovvjament tisimaw dik l-naqa kju tukwa milan trajinu gail.
0: Bonġum. Keep listening to win tickets for Omid Ġalili.

تصايف فوكول ويز دي ام سي بيز وانكي هاني كانت شو مي لاف وانك فريد انا الفيديو اللي مهار فاير الناس في كلها كمانا نادو من دين السيتواسيوني وكل ما تكوني هتمسي في البرا مالتا بل ازمبيو وتكونوا كوبيا يجري انتي ولا روستياك يوم كان المرا والراجل انصمى وتستقصوا للشاها تترندم لي يكون قدي في طريق بش يهدر لكم ريترات ما نفسي كوش لول دايبا لجرات لك برو ينا كل دايبا تجري يقول متى نقبضوا الشاها بش يهدرنا ريترات dejjem joħodhom b'mod ħażin, ovvjament dak irid Mr. Tix Rupers li jisom mill-lek pjaċir. Tibda toqgħod tgħidlu somma jikam ħadthom tajbin, naħseb li dan huwa kważi kważi xogħolok full time. Imbagħad malli jgħaddi minn hemmhekk jiġifieri tibgħu jitlaq minn ħdejk, tibda titmejjel bih u tirrabja li xkun ħadlek ritratt ħażin. Jiena ngħid għalija kull meta nsifru dejjem tiġrieli din, però ku kelli nisaqsirilek inti wkoll jispiċċaw jogħdulek verament ritratti għażina. Jekk forsi għandek xi ritratt hekk issejvjat li huwa naqra tad-daħ, ibaħat li fuq WhatsApp ejja.

0: دقيت له كول في الباك جراوند باش نعمل عشان مو شلو سكابال دي داك وكول هولد مي وايل يو ويت واحده سلو اما احنا لو بوست سلو جيل
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, Gail. Good afternoon. How was your day today, yeah?
1: Oh, femni.
0: Taliu.
1: Business as usual.
0: Kif sirna enti, yeah? Kif ta' tiġi post taliu for ġenġiri?
1: Illum, Ryan, offri li likel.
0: Iva, offrejt la, mela, mela.
1: Mela, illum, offri li likel, so we're at night,
0: ashi. Thank you, thank you.
1: Ma offrejt lix kafe?
0: Lele.
1: Ma importax.
0: Lele, ax ma kelli xabtit jien, ma kelli xabtit mot nishtri u kol ta'. Daħlet las, daħlet las. Inkomplu għalissa, nirankaw sew, tejmin pa.

0: كل واحدة من الجودة تانا نايل هورن تيس سو جود بس صبا في البحر كم تنزل عسل
1: إما أنك مانويل قالك قالك كم انت راندم قالي صب قالك صبا في البحر بس كمان انت هنا قبضني فوق يكتكول شي صبا في البرود في الصيف يو في الصيف يو تبريفيري للا ينا نبريفيري للا جفير يكي مورانت الناس ويوفروي لي نا بروبابلي هنا يتيفاش مش بستازا ساكم تجوبني إما مش هننسفتش مش هنمور رسلان في الصيف نايدو ماخ بامكين سو بليز
0: إما ديك مش ليه المسوسية ما كنتش يك تيخو صبا فين البق يعرين تيخو صبا انت في الصيف
1: إيا ما انت عاد لتمور جو رسلان تنجي للسقسية ليها
0: يك تقولي عطيتا إينا برسوليمنت يك تيك لزم كلامار فريتي أو صبا per esempio io ho tiktar calamari fritti calamari fritti fai nel bahare
1: io calamari fritti
0: Iva quanta facciata ti hai ma soppa chi è quel tigli smane rai soppa in freestyle ma c'è la chain no worries
1: io ne no thank you man non basta star
0: vero
1: bella hops botire
0: ma bella chi cosa c'è io na fil hops ma soppa we ti abbel mia canca francis alternazione le ma che ha abbel mia ma hat le ti abbel mia i
1: palsa inizia fu yek lu clearly o ya fu metan da mi do soppa ma tale
0: so te le li ma nafshni kol
1: o femni nastieni
0: nastieni a c'è la chain in complo

واحدة من الجودة دي تنوها كان دورز فايدة لسهم بي راين وغيلا ونك فضل إن أسمن يومين بشير جيري تورنا الويكند كيف كل كلاب كالتشر هوت من لقوة دي جيز كلها في ميكس بيت دماجنا واحدة الجمعة في العشية بين الدسة والستين تفلود وزت ورا شانيل ايزك غابي زرينز وال بي ام وان كديري يري تورنا وكيف كل السف في العشية الاستسكين بين الدسة والستين تفلود ان بي غابي زرينز ال بي ام ويالا جي جي اسمه مني اسمه مني دا الويكند مش لتتلفهم انكم بلو بدينا لسه سنفو دينا دي

الجديدة كاك كايلي منو بش نبدأو الليل تانا فليمكين دي كانت لايت اب فوق بي شانيلا ونك كيف احنا نسبيرا لقلك جورناتا من لقوة الليربا نفستا جمادين هاف ويهي كوراج كوراج سو يسا تقبط تجاريا ومبات ملايا الجاي قربة بالويكند في الفريتا جبري الجرانت لترالمنت يتيرو دين سبيتشالمنت في الصيف وبخالصا يسو naħseb kważi kważi kulħadd spiċċa skola, so issa jibda jonqos it-traffiku wkoll fil-għodu li huwa sinjal tajjeb għalina li xorta nqum kemmini għax-xogħol. Jiena nkun qed hawnhekk inżewlok kumpanija sal-10 bħal soltu ħankompli ma' Alex Warren għal issa Ordinary fuq bejn.